السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كما صلى في القيام إن شاء الله القيام الله سبحانه وتعالى. ثم بإذن الله نتجه بالشكر كتاب تقدير الله سبحانه وتعالى. إنا نسمح لك كتاب ما كسبت كسبت وبالخصوص إكمال إيمان تقدير الإسلام سيدنا من أبناء الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى وجب في صلاة الإسلام سيدنا من أبناء صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تسكين كتاب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكيف تجيبك الولادة أن يفرسك على الفين إن شاء الله إذا يبقى عزيزة بسيطة بسيطة لأمان في أمان بدأ في الشباب في أمان في أمان في أمان في يا مصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة الله سبحانه وتعالى وصلحة ماجيب بالرسالة كذا من كان صفصف كذا يمسك بصفة قبل إذا صفصف قبل من نتيجة في جسر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الطمع فجعله سهوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسر به اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأسقى الذي يحمى النار الكبرى ثم فلا يموت فيها ولا يحيا

وبطال إنها تلاقي الحروف الأولى شحوف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله.

الحق لله ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

ليس لنا الطعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يبكي من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى النجم كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصيب إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.